رنمح نمنح اللي عم يبقني مي رنح النار رنح نني مركز حن مفو سمت ومكت امتي دي تنغران ساتو الى برولي الى زوما الى موري سيدي مركي لدي كفري لبرو درزان دان بانكالي سيدي مركي